مات بإشي أصلا ما كان عنا شي ما كان عنا شي روجوز نسلي بيبسي إجري عروس مالين بيكو مقتي عالقليلة صورة سمكة خيارة خبزة قهوة ويسكي عرق بلدي عالقليلة.

BC. Parfait. René. انسان ما عاد بيشي ما عاد بيشي اصلا ما كان عنا شي ما كان عنا شي خنزير بري لحمي ني جبني صفرة اخر صفرة عالقليلة سوشي موشي بيتزا كاتشب مرتدلة بيقم بيضة عالقليلة